كان يمكن في قديم الزمان، كان الخير في كل مكان، كانت الريشة تقهر الميزان، وكان اللعمة يتخطى الأسوار والحيطان، وكان الشيخ يقطع الودان، والعرسة كانت تغدي القبيلة وتزيد حتى الجيران. كان وكان حتى كان في واحد زمان. كانت واحد البنت سميتها لالا غنو، كانت بوحدها عند والدها، وبنت مفششة ما تعلمت حداقة ما تعلمت شقة. والناس زمان البنت خاصها تكون حادقة وكتعرف تشقة، باش ملي يجي الراجل اللي يتزوج بها يلقاها واجدة. ايوا هاد البنت ما كان فيها حتى شرط من هاد الشروط، وباها كان معروف وكانت عنده الهيبة ديالو في القبيلة. ولالا غنو خرجت ليه من الجنب، وحيت باها معروف بالحكمة والمعرفة، واحد من الناس المعروفين في القبيلة قال غادي نتزوج بنت فلان، ومشى خطبها. الأم كتمت السر ديال البنت أنها شوية هبيلة، وعرفتوا الناس زمان الرجال ما كيعرفوش كل شي على عيالاتهم وبناتهم. المهم نقولوا بحال إلا بغاو يتهنوا منها وزوجوها لداك السيد مسكين. ملي ضرب الكحل في البيض عاد هو اكتشف انه المرأة باش تزوج ماشي هي اللي كان كيتمنى. ومرأة ديال الزمان النهار الاول قال لها وجدي لينا الفطور، جا لقاها كتلعب بالتراب، قال لها اش كتديري؟ قالت ليه كان عجن، شاف فيها وخرج وخلاها. إوا دازت ليام وكان العيد، وهو يلقاها كتحني في الصالون ديال الضياف، قال ليها اش كديري؟ قالت ليه نعم سيدي انا لالا غنو كنحني في الصالون. قال ليها علاه الحنه كتكون في الصالون؟ اضرب فيها وزاد ما عجبو حال، وهي ما كاينه في هاد العالم. النهار التالي كان عاشوراء، وسمعت البنات كيلعبوا ويضربوا بالتعارج ويتردوا مع بعضياتهم.

ونسات أنها مزوجة ومرات الراجل، وملي سمعتهم يغنيو هذا عيشور ما يحكم الرجال، لا لا

يقعد يعيط لي، أمو الحمار أمو الحمار تسنى تسنى راه أنا لالا غنو مرات الفقيه الفلان الفلاني، غير صبر عليا وتسنى. هو غير سمعها مرات الفقيه المعروف في القبيلة، جاته همزة زينة كي يعطيها تعريجة تضرب فيها شوية وتهرسها، وتشد تعريجة أخرى تضرب فيها شوية وتهرسها، والدراري تابعينها. والعيالات يطلوا من الشراجم مرات فلان اش من فضيحة دايره في راسها. ايوا مشى الرقاص كيجري عند راجلها يقول لي على مراته الهبيلة اش دايره وسط القبيلة. جا كيجري مسكين خلص المول الحمار الخطية وشدها ودها للدار، شاف فيها وقال لها بلاني بك سيدي ربي، وطلع ليه الدم. وهو يخرج قالت ليه فين غادي يا سيدي، قال لها غادي للحبس المنسي اللي ما فيه لا دفة ولا كرسي. غضب وضرب بالدار ومشى. وهو غادي واحد الساعة تلفت لقاها تبعاه وهزت دفة وكرسي، قال لها مالكي تبعاني واشنو هاد الشي تاني. قالت ليه نعم سيدي قلتي غادي للحبس المنسي اللي ما فيه دفة ولا كرسي. ايوا قلت نتبعك بالدفة والكرسي. ايه شاف فيها وقال لها اش غادي نقول لك، انتي زماني اللي كتب علي الله ندير كي الرجال الحرار ونصبر عليك ونسترك. وداها رجعها للدار. ايوا هادشي اللي كتب عليه الله.

0: الحكاية سيادي ما زال فيهاش لما يتعاود. نرجعوا للا غنو، كيف عارفين هي مرة شوية هبيلة وخضرة. مرة أمها تحاول ترجع لها عقلها وتقول لها طهر الله يفرجلك وديري عقلك، راه كي مرة مزوجة. ولكن اللي عطى الله عطى العقل والو.
1: السلام عليكم.
0: إيوا كيف قلنا جا عاشوراء، وهاد المناسبة البنات والعيالات كيتجمعوا ويحتفلوا به، يخرجوا يشريوا التكاشط والتفاصيل الجداد وينقشوا بالحنة ويقادوا القريشلات ويدوقوا الجيران والعائلة بعد ما كيخلطوهم بالفاكهة ويغنيوا.

المهم امها جاتها عرضه ديال الجديده، ايوا فكرت تديها معاها. قالت في خاطرها خاص لالا غنو تمشي معايا وتولف على العيالات وعلى حديثهم وتعلم شويه، على الله تدير عقلها وتثبت. المناسبه ديال واحد السيده تعطلوا عليها الوليدات، ايوا بلاتي نقول لكم اشنو هي الجديده والتقاليد ديالنا العيالات ونستافدوا من هاد الحكايه. ميت جديده وجديده، كان سيادي في عاشورة واحد المهمه ديال الام اللي بنتها ما ولداتش ومازال ما فرحت بوليدات، كتسنى عاشورة حتى تجي، والمهمه الاولى كتبدا توصل عيالات ديال العائله والحباب والصحاب باش يجمعوا ليها جديده. كل واحد وعلى حساب شحال بقى ليه ديال الجديد من عيد الكبير وعلى حساب الكرم ديالو حتى هو، خاص العدد يوصل 101 جديده. المهمه ماشي سهله، العدد كبير. ارى لي المهمه الثانيه ديال الجديده، خاص المراه اللي غادي يفرحوا بها ما تكونش كلات ولا شربات من عند الناس اللي يعطيوها الجديد، شرط واش من شرط، ولكن العيالات كيقدوا عليه تبارك الله.

من بعد ما يتجمع الجديد بسلامة كتجي الميمة ديالها وتغسلو مزيان وترقدو وتفور عليه كسكسو وتعرض على الناس اللي عاونوها في الجميع ديالو وتخلي حق بنتها بوحدو فيه المساخن وحويجات اخرى خاصة للمرأة باش تخرج تولد وربي يجيب التيسير وتكون ليلة ليلة الشفا قريبة ماشي بعيدة ورزقها الله بالذرية الصالحة. ايوا هذا ما كان نرجعوا للا غنو. ايوا مشات للا غنو مع امها وهي تشوف العيالات وتسمع هضرتهم ما فهمت منهم والو وغير تعيب في هادي وتضحك على الاخرى. امها تقول لها ويلي ديري عقلك وحشمي راكي مره مزوجه زعما اش هاد الحمقه اللي جبت معايا حسن عوان راجلك مسكين. واحد الساعة مشات للكوزينة معها هي فضولية وخفيفة ما تعرف تجلس وتسمع وتفهم المناسبة والو مسكينة خضرة وهبيلة. شنو قال لها راسها تهز الكسكس وتزيد الملحة في المرقة ديال الكسكسو هي كل شي عندها غير ضحك اللي الناس دايرين فيه الجديدة. ومن الزهر شافتها واحد المرأة وقالت لها عندك راه الملحة اش داك الطياب والفضول. ايوا خصمات عليها امها سمعتها كتغوت مع المراه حشمات وقالت لها خرجي الفضيحه اشهد الحاله. قالت لها كيفاش راجلك صابر عليك هاد المده كلها. ومشات امها عند راجلها باش تهضر معاه وتشوف اش تحت من راسه وكيفاش صابر لهاد الهبيله. ايوا مشات وسولاته واللي ما كانتش تعرف ان رجلها داير حساب لباها وطلع ولد الناس ما بغاش يطلقها حيث رجلها كيحترم باها وعنده معزة خاصة ليه. ولكن في نفس الوقت ما قدرش يغصب حياته معاها حيث راه تزوج عليها بواحد المرأة تبارك الله تقول القمر نزل انا نجلس في بلاستك اش من زين وحداقة وتاويل. ايوا امها جات عندها وهضرت معها هضره قاصحه قالت لها بصراحه كل شيء وكيف خاصها تكون الا بغات راجلها يهتم بها وخبرتها ان راجلها زوج عليها حيت ما بغاتش تدير عقلها

إيوا ما تشوفوش لالا غنو حسات بخنجر ضرب قلبها والليل كامل وهي تفكر وتقول خاصني ندير عقلي ونجمع راسي وانتها في حالتي وراجلي ونكون حتى أنا لالا ومولاتي. واش عرفتوا باش غتسال يا سيادي ولا لياتي؟ إيوا سبحان مبدل الأحوال لالا غنو تبدلات. إيوا قالوا زمان المرأة كتقهرها مرأة بحالها. إيوا لالا غنو غادي تدير عقلها وحتى هي غادي تدير القديدة ورزقها الله بالوليدات ويرجع لها راجلها يحترمها ويقدرها وعاشوا في سعادة وثبات ورزقهم الله بصبية وبنات سبحان مبدل الأحوال. ومشات حكايتي من واد لواد وأنا بقيت مع الناس الجواد.

0: رحنا ضحية يا نور عيني. كنا في يا نور عيني،
1: نسيتها،
0: يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني. رحنا ضحيه

عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية.

0: deuxième texte est intitulé Chavaya. Je traduirai juste le titre, ça ferait fragmentation. عنوان النص اللي بالعربية شظايا جالي عنرب فلسطين أولا وثانيا وألفا فلسطين قبل كل شيء وبعد كل شيء ودونها لا شيء فلسطين في العقل والقلب وكل مسام الجسد فلسطين قبل ذهاب الظمأ وبعده وساعته سنة ونصف 18 شهرا هل يعقل ذلك؟ ما أكبر قدرتنا على التكيف مع الأشياء أمام قدرتنا على تغييرها فلسطين أو فلتقم الساعة فلا فائدة من تأجيلها في عالم دون روح لا فائدة من كرة أرضية تدور لتأكل نفسها مثل الثعبان الذي يأكل ذنبه فلسطين لنسترد بعضا من روحنا ولتركض أرواحهم وأرواحهن ببعض من السلام الذي لم يروا وترين منه شيئا فلسطين لكي يكون لمكة أهل يدرون أو لا يدرون بشعابها فلسطين ليكون لنا معنى وليكون للمعنى معنى فلسطين نصر أو استشهاد فلسطين أو الخراب فلسطين تقاوم وستنتصر رغم التكيف والأعداء حزن عميق من عمق الأعماق حزن صعب الوصف ومستحيل الشرح حزن بحجم الكارثة قهر بحجم الحزن وما يعجز عنه المجاز قهر أيضا بحجم المقاومة سحقا لخطاب الهزيمة وسحقا للخطابات جد الإيجابية غير المتصلة بواقع مادي ملموس لفقدان الإيمان ثمن وللأوهام ثمن أصبحت أكره السعداء والسعيدات أغبطهم وأكرههم وأحملهم جانبا من المسؤولية أرى في السعادة عمالة وتواطؤا وامتيازات منذ يومين قال أحد أصدقائي السعادة مقاومة أخذت نفسا خدش رئتي وتذكرت فيالق المفكرين الذين لطالما أزعجونني لأنهم يعدون كل شيء مقاومة مفرغينها من جوهرها وروحها تذكرت هوس الأحياء بقصيدة الشهيد رفعة العرير بأن يجب أن نعيش لو ماتوا هوسهم بها دون غيرها لأنها تعزيهم في بقائهم قيد الحياة قبلها بأيام سألني شخص آخر عن هواياتي وما يثير شغفي قمت بتعداد الكثير من الأشياء لكن في صيغة الماضي قال واليوم قلت لا أدري أحب النار أكثر من أي وقت مضى وأحب غير السعداء ضحك وتساءلت أنا متى سأضحك بتلك السهولة من جديد ما أصعب ألا ننهار وألا يقتل الحزن الأشخاص الخطأ حاصر حصارك لمفر أقول لنفسي حاصر حزنك لمفر باسم الحزن والقهر باسم كل من التقطت ذراعا سقطت وضربت بها العدو سننتصر باسم التاريخ المتحرك والجحيم المستعرة في العديدين والعديدات منا سننتصر أجل لكن يا الله يا بعضا من العدالة فلننتصر اليوم فلننتصر عاجلا لنضحك وفي فمنا بعض من الأسنان بعض آلام الروح لا ترسكل بل تتحول إلى ندوة أشد وضوحا للعين المجردة من بقايا هجمة سكين على الجلد بعض آلام الروح كالفتنة أشد من القتل لا ينفع معها لا عقار ولا دهر يقول تميم أيها الناس إن خذلتم غزة فأبشروا بجنود العدو في غرف نومكم وكان لبنان واليمن والعراق وسوريا في انتظار الثور التالي يقول مريد عندما تقع المذبحة فالمجرم ليس الذابح وحده المجرم أيضا من يلوم المذبوح أيا كانت أخطاؤه الذبح ليس رأيا سياسيا إنه جريمة وكان الذبح واللوم والسياسات المكيالين والتماثل والسكوت الشاهق ومن رحم الدمار والصمود تقول سيدة استشهد زوجها وأطفالها الأربعة لدينا قماش يمكن استخدامه ككفنا لأطفالنا، ولكن ليس لدينا قماش نرفع به الراية البيضاء. ودفع البعض الغالية والنفيسة لترفع الراية وتتعطأ الرؤوس وتنشر الفتنة في النفوس. وقال بعضهم: نحن ضد الجميع. وقلنا: نحن مع المقاومة ضد الجميع. لبورك فينا إن لم نزرعها نارا في حجم مهانتنا في كل مكان. لبورك فينا إن تصالحنا مع البياض ونسينا. لبورك فينا إن صرنا جزءا من السبب. ميرسي، شكرا.
1: I will read
2: right to your mouth.
1: I will read a poem that I it's fresh, birthed yesterday. It's untitled, and it's in English, and I also translated it into French. So I'll start with a French version. Il y a une pente parsemée de jasmin menant à une caverne de djinns, transcrivant dans le brouillard les percepts d'un décalogue. Les oliviers brûlent encore, les branches se transforment en plumes, écrivant des mémoires, réveillant des noms, enfouis sous les décombres de bassesse. Dans la serrure du crépuscule, la lumière s'éloigne. Étouffant les rêves par les croyances de paume. Les enfants dérivent, tombent et volent. Les mères poursuivent les cris fantômes. Il y a des vautours dans le vent, troublant la brise, des revenants, des tourbillons qui griffent les impuissants au cou. Des hurlements dans les flammes de Géhenne, appelant à la traque leur hantise funeste des sens pollués. Les serpents mûlent la peau de la raison, rasent la terre des tombes et des greffes, engendrant des monstres obscènes, croques venimeux en forme de museau. Au-delà de la demeure caverneuse, une échelle atteint l'épreuve des vergers déserts où ils marchent en égale sept. Grêle venue de l'au-delà, étouffant la terre volée, un visage ensanglanté sur un linceul, un cœur enveloppé de coton. Il y a un caillou décongelé par le sang, de la chair, un épilogue noyant jusqu'à la stupeur, le corps des chiens errants.
3: I will read it in English.
1: There is a slope dotted with jasmine leading to a cave of djinns, transcribing in the fog the precepts of a decalogue. The olive trees still burn, the branches transform into quills, writing memories, awakening names buried under the rubble of baseness. In the keyhole of twilight, the light recedes, smothering dreams with a belief of palms. Children drift, fall, and fly. Mothers chase, phantom cries. There are vultures in the wind, disturbing the breeze of the revenants, whirlwinds that claw them helpless at the neck. Howls in the flames of Johanna, call to the hunt, their fatal hauntings. Polyped senses. Serpents shed the skin of reason, raising the earth of graves and grievances, giving rise to obscene monsters, venomous fangs, sharp, like muzzles. Beyond the cavernous dwellings, a ladder reaching orchids, embers, and shards, where one step equals seven. Hail from beyond, smothering the earth, volleys, a bloody face on a shroud, a heart wrapped in cotton. There is a clot thawed by blood, flesh
2: an epilogue, drowning to stupor the bodies of stray dogs. Merci. Thank you.
4: I just want to share three things that will keep that I keep in mind when I think about who is perpetrating the evil. A well exists where we think that if we dip the bucket deep enough, we will understand why. Maybe they have a very beautiful son, or like a very talented daughter, and somehow we'll reach into the soul of our enemy and everyone, no, girl, that is not the history I am telling. I am telling the history of Julius Caesar's invasion of Gaul. They were not at war with the Celts in Gaul. They only invaded and genocided most of the then population of France. They only did that because with genocide, you get to steal the land of the people whose parents you kill and enslave their children. This is old shit going on right now. I have had it with investigating the souls of our enemies. I have had it with asking, why didn't your mother abort you, to every one of the people who thinks that there is a single cell of anything good that that country is doing to Palestine, has done to Gaza. This is the deliberate sacrilege. It is decimation, which is another classics nerd thing. As you can see, sometimes the horror of what has occurred causes me to drift away from current narratives. One way I do that is by thinking about decimation, which is the immediate and first knowledge that came to me when this started on October whatever, whatever, is when the Roman military would send legions out to shitty places, like in the first century BC, they really thought like Romania sucked. And like if you, or like then Britain in the other century, with a, you would get really sucked if you had to go to England, apparently. But if you mutinied, they would do the most psychotic thing to their legion. They would order another legion to come and randomly kill one out of every 10 of those soldiers in that century-old legion. That's how this started. It begins in sacrilege. It is going to continue in sacrilege. Every bombed hospital is a bombed temple. Go forth and cease investigating. Cease wasting your compassion on people who have chosen sacrilege. And do whatever you have already been doing to help one another grieve and plan. There will be no revenge. There may be no justice. But the memory is yours if you want the memory of this pain. And everyone around here, I think, gets that in a way that is really deep and probably a little verbose on my end. So,
5: thank you, Jordan.